إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى معتلي في صار يا سلام صار صلاة جامعة

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

معكم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. وإذ

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك على كل حال، حمد الشاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأولين والآخرين، رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا عزيز أنت ملك يا عليم يا قدير يا رزاق الصمد يا رب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا آل صاحب الجماعة سلامة في الدنيا يا الله، سلامة في الآخرة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة محيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا

نسألك موهبة برحمتك عزائم مغفرتك، طلبني ما من كل بر سلامة من كل اسم، الفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتحليلنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة ولا تختم علينا بسوء خاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهم صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيبنا وتقاضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.